0: ليلي يا عيني يا العرب.
1: سمعونا بالعربي على راديو إكس.
2: إكوتينو في راديو إكس.
1: عرب إكس. Die arabische Sendung auf Radio X. Jeden Montagabend um 20 Uhr auf Radio X.
3: اسمعونا كل يوم اثنين
4: Arab X على Radio X.

صلى الله على محمد ثم يا من يا محمد صلى الله على محمد ثم يا من يا محمد الحمد لله يا بعد ثم يا من يا محمد الشكر لله.